عندك انفكسيون اختي تخرج في الشارع حبها راسها الفوق مش كيما قالوا لك كان جيت تمشي راسك في اللوطه راك ما يدوش مش صحيح انا مراه نمشي وراسي الفوق ما عندي علاش نمشي راسي